0: تشمل جبلة وتهد علينا الفتة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبال جبلة